عباده باب التوبة والعناب، ودعاهم إلى الرحمة والإجابة، وعد التائبين بالمغفرة والكرامة، وجعل التقوى خير الزاد ليوم القيامة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عزامة ذاتي في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى خير الزاد ليوم المعاد وسباب النجاة يوم التناد. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة رحمكم الله، marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Ketakwaan bukan hanya bekal menuju akhirat, tetapi juga cahaya yang menerangi kehidupan kita di dunia. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara kesalahan terbesar manusia bukanlah karena pernah berbuat dosa, tetapi karena menunda akan yang namanya taubat. Banyak orang berkata, nanti kalau sudah tua saya akan bertaubat. Padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui apakah ia masih diberi kesempatan hidup hingga esok hari. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah.

الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك ملائكة المقربين. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان.

أولها وآخرها سرها وعلانيتها. اللهم لا تجعلنا من الغافلين ولا من المؤخرين للتوبة، واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك، واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزيدكم، وذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

ناسية وجوه يومئذ خاسعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني.

ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم

0: يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن الله بلا سلام إن تأمير تان يكن من سر النفاسات من القلب من سر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عذر من فلك من سر ما أخفى من سر قاسق إذا وقاب. من سر النفاسات من القلب من سر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عذر من فلك من سر ما أخفى.
1: Ya, pendengar, dengan demikian saya akan langsung ke sholat Jumat pada siang hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan, dan kami kembalikan ke rekan Cynthia di studio.
2: Iya, terima kasih rekan Ahmad Rizaldi dari Masjid Rabdatul Jannah. Alhamdulillah, semoga ibadah sholat Jumat yang telah kita tunaikan hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawa keberkahan, ketenangan hati, serta menambah semangat untuk menjalani aktivitas dengan penuh keikhlasan dan rasa syukur.